الو لو كيكي جولميكي شو حاس كريات ويجي هاتيا سبه القيطانة خداني باسكو قيطانة او ياري خاتونو شاو برانكي

سمنو ملتي هو ناس نكنو هذا لما نيفانو عيبو ويوكي خاين نكنو قل هو رينا دي سمنو ملتي هو ناس نكنو هذا لما نيفانو عيبو كرو جنو هو روسنو باربار دري ما فوزنو ناكت كودي لو بليسنو هذا لما نيفانو عيبو كرو جنو هو روسنو باربار دري ما فوزنو ناكت كودي لو بليسنو هذا لما نيفانو عيبو ملتي هو رينا كيتو قل هو رينا فساتو باربار كيدي صور القاتو هر دبونا نيوانو عيبو ملتي هو رينا كيتو قل هو رينا فساتو باربار كيدي صور القاتو هر دبونا نيوانو عيبو مارينا وي فوش تجدنو برو تيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر دبونا نيوانو عيبو مارينا وي فوش تجدنو برو تيرا زوير زينو باربارو ريكي كونغينو هر دبونا نيوانو عيبو ميزون امكنو تكو ملتي هو رينا ديكو باربار برده ديمي ديكو هر دلونا نيوانو عيبو نيزون امكنو تكو ملت هورينا ديكو باربار برده ديمي ديكو هر دلونا نيوانو عيبو هاي دربانو نوتيسو نسين ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر دلونا نيوانو عيبو هاي دربانو نوتيسو نسين ملتو كيسو قنا غازي تابيليسو هر دلونا نيوانو عيبو وازي شيرو وازي شيرو برا هاي در وازي شيرو ويو كا خاينه نيكنو هر دلونا دا موادينو وازي شيرو وازي شيرو برا هاي در وازي شيرو ويو كا خاينه نيكنو هر دخا